0: او پارتیا راستی راست به پرخورد به زاکسن انحالته یابناوی افده گلو هون دکارن بینم بر چای و خواه هم به پارتیا کخیست رجی بخبتین جبوی خوردبونا و پارتیا هم بشکینن پارتیا چپ دی بیجه امه بوان را کسین بخبتین ام هر تشتی بکن که او پارتیا راست نیل سر ریوه بریه لدهمان دمه ده دبه پارتیا کخیست چی 38 درجی سیاست خواه بگهره پارتیا کس که دبیجه مبر بوان را مخبتینه ام دیسا جه حاضرم بخبتین لدهمان دمه ده او جی تو دبه نری نخوال آلی خوزایی پارستن خوزایی بگهرن
1: سؤال كان لحزب اليسار لحزب الخضر هل ممكن أنه تفوتوا بتحالف مع السي دي او مع حزب المسيح الديمقراطي لتشكيل حكومة ولنحمي نفسنا من أو لنحمي الولاية من حكم الحزب البديل حزب اليسار قال أنه أكيد نحن بهمنا أنه نشكل تحالف يكون ديمقراطي ويحمينا من حزب من تمثيل من ممثل حزب البديل أنه يشكل حكومة ولكن بشرط أنه حزب المسيح الديمقراطي يعترف بأخطاء السابقة للحكومة والسياسات اللي هي بالنسبة لهم معادية للناس العاديين وللمصالح تبعهم لازم يعترفوا فيها ويصححوها قبل ما أنه يشارك أو يقول أنه نحن مستعدين لمشاركة بتحالف معهم ممثل حزب الخضر قال أنه نحن كنا من قبل بالفعل بتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي وهو تحالف كينيا ونحن ما عندنا أي مشكلة بالتحالف معهم من جديد ولكن بشروط نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه أنه مثلا موضوع حماية البيئة لازم نكون قاسيين ولازم نكون نطبقه ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص
0: So, ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir nochmal zu unserer Rest der Fragen.
2: Ich habe neulich geträumt von einem Land.